بخير عيدك مبروك سي توكسيك، جيسبر كو بيان، ان شاء الله كل عام كنوا حيين وغير الخير. ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا في حرق والديك. اري تشاو.

دماء في كل مكان، شهداء وجرحى بالمئات في كل بيت وطريق. هذا هو المشهد في قطاع غزة. وإلى ثلاجات الموتى وأقسام المستشفيات الطبية هرع المواطنون للبحث عن قريب أو ابن أو جار أو صديق بين ضحايا معسكر إسرائيل بعملية الرصاصات.

خير عيدك مبروك سي التوكسيك جيسبر كو تشوفا بيان شلا كل عام كنو حيين وغير الخير ستاني 2008 ان شاء الله نكسبلوز توت لا باغا تاع حرق والديك اري تشاو